0: مساء الخير مساء المحبة حبة المستمعين عبر 2000 FM على الموجة 98.5 FM مني أنا على العوادي أجمل تحية
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم الخميس
2: يا مساء الورد والفل والياسمين أحلى مستمعين ومشاهدين أحلى مستمعين لا اليوم ما في مشاهدين
0: امبارح كان
2: مشاهد امبارح بنتمنى لكم صحة والعافية وتابعونا على راديو توتربل او على الموجة 98.5 FM وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو توتربل او دوت كوم دوت ايو وما تنسوا كمان الأب كوميونيتي راديو بلس بتعملوا للداونلود من الأب ستور وبتابعونا عبر الموبيل فون

0: ورجعنا معكم أحبة المستمعين وطبعا كالعادة عندنا دردشة اليوم ودردشتنا اليوم عن الصحة وما أدراك ما الصحة صحة مثل ما يقول المثل تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى فاليوم نتكلم عن الصحة وكيف نعتني بصحتنا وإذا أريد نتأكد من الصحة شقد مهمة نزور أحد المستشفيات كزيارة وشوفوا كيف الناس عم تعاني وكيف الناس تتمنى الصحة مقابل كل ثروتها فتعني لك شيء الصحة نادية خبرينا
1: طبعا الصحة هي مثل ما قلت هي التاج وطبعا إلها رواسب كثيرة وفروع الواحد طبعا إذا العرب ما خلوا شيء ما قالوا بالذات العراقيين الشياب يقول لك القهر يشتل يعني هذا أول صفة هم يقولون القهر اللي هو الدبرشن العالي وطبعا الابتعاد عن هذا الموضوع رح يشيل حوالي ثلاثة أرباع الأمراض من جسم الإنسان كل إنسان عنده شوائب بجسمه تعرفون طريقة شرب الماء الأكل كذا بس تعالج يعني ما تبقى هناك هرمونات تساعد على التخلص من هذه الأمراض أحيانا القهر يوقف كل العصارات الموجودة في الجسم تبدي تدريجيا وأحيانا تشل كل الأجهزة إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة يعني ما فيها مجال لذلك الواحد يبتعد دائما الناس اليوم تعرفون المواد الغذائية وكثرة التنوع وكذا فتكون النفس يعني تتقبل أشياء عكس قديما أكثر شيء الدبرشن هو اللي يأذي الإنسان لأن الناس قبل أغلبهم مقتنعين بحياتهم يقدرون يعني يراوسون عندهم نلج باستخدام بعض المواد كطب شعبي أثناء أكلهم يتناولونه كل البهارات الموجودة كل صنف إلى خاصية يستخدموها الماء الشرب يستخدمونه بطريقة حلوة الشاي حتى الشاي ما يخلى من الأعشاب وكذا يعني قلة أكل اللحوم يعني كان في السابق تعرفون الحالة الاجتماعية للبلد أنا أتكلم عن البلد اللي هو العراق ما عندي يعني بصراحة نلج بالبقية بس أغلب العراقيين هم يحبون أكل اللحوم لكن أحيانا تلاقين الأسر ما عند هذه الإمكانية فيكون بدل اللحوم البقول إلى آخره وما يستغنون عن التمر يعني شيء يسد عن شيء وبعدين النشاط يعني المرأة رغم شغل البيت وحمل ورضاعة لكن تساعد رجلها بكثير من الأشغال والرجل أيضا تشوف الصبح يعني يأخذون وجبة الريوق وطبعا من أغنامهم وبيض مزرعتهم أو بيتهم أحيانا يكون قرى البيوت تكون ما خالية من الحيوانات بهالحالة يبقون بدون أكل للمغرب أنا لاحظت يعني عشت هاي الحالة معاهم كزيارة وشفتهم على الساعة 6 على 7 يكون أكلوا أكلة دسمة وكذا وبدوا يعني يسامرون بالليل وضحكون وكذا ما ينامون مهمومين يعني أنا لاحظت رغم البساطة البيت كله من طين وكذا أنا رحت زيارة وقعدت يوم وفعلا انسعدت بسوالفهم وكلامهم وقعدتهم وينامون يقعدون الصبح كالعادة نفس الشاكلة حفظهم للمواد الغذائية بطريقة صحية حلوة يستعملون الفخار بكثرة وهذا شيء حلو يستعملون الأخشاب في كثير من طبعا الطبخ غير الغاز يعني الأمور كلها ناتشرال نقدر نقول رغم البساطة لكن كلامهم وقعدتهم صحية في نظري الابتعاد عن التفكير وقلة هذا يعني ما عندهم مجاملات وروح وتعال وكلام يعني يزيد من الهم هي هاي الطريقة الصحيحة نقدر نقول بنظري الدبرشن هو أساس كل المصايب بالجسم. مثل ما تعرفون تزداد نسب الكيميكال وتبدي العصارات تفيض الجسم بهذا المادة السامة وتقضي على كل جهاز تدريجيا. هاي من ناحية تفكيري. أما من ناحية الأكل مهما كان بسيط فهو يؤدي الغرض. في تمر، في خضار، في شغلات حلوة الواحد يقدر يسد مثل ما يقولون.
0: نعم.
1: الوجبة مالت الأكل.
0: نسمع رأي جمانة. الصحة ماذا تعني لك؟
2: والله أنا دائما بقول الصحة هي كنز ربنا عطانا إياه وبدنا نحافظ عليه، وأنا نحن مثلا قاصدين أن نقضي حالنا ونقضي صحتنا محاسبين على هالشيء، لأنه جسمك له حق عليك، لازم تهتم فيه، لازم تعطيه مثل ما أنت عم تعطيه القوة وتعطيه الأشياء الصحية، هو رح يعطيك دائما التفاؤل والصحة والحلوة حتى تمارس حياتك وتستمر فيها. فأنا بقول أحبة المستمعين أكيد المال هو رأي أساسي بالحياة، لكن المال ما رح يجيب لنا الصحة. إذا نحن خسرنا صحتنا عرضناها للخطر، مثلا لا سمح الله الناس كلها بتحب تاكل، لكن الأفراد بالأكل الدسم والأمور هذه كلها طبعا بيعطينا بيرجع صحتنا لورا، وخصوصا مع التقدم بالعمر. فأنا بقول أحبة المستمعين يا ما ويا ما شفنا عالم والله واصلين للمئة سنة وبعدهم أحلى من الشباب بسبب طريقة المعيشة اللي اختاروها، بسبب الأكل اللي هن عايشوه، ومثل ما عم نشوف كمان أنه الحياة كلها صارت كيماوية، الخضرة، الفواكه، حتى الدواجن، اللحوم كلها بيعطوها هرمونات لحتى يسرعوا بعمليته، وهذا طبعا كله بيأثر على الصحة. ومثل ما قلتي نادية أنه بالنهاية النفسية بتلعب دور، إذا إنسان بده يزعل دايما زعلان، دايما متضايق، دايما أي شيء بيأثر عليه، ما بده يتعاشر مع العالم، ما بده يطلع، لا بده يحكي ولا بشي، ودائما عنده وسواس وخايف من اللي لبكرة وخايف شو رح يصير لقدام، هاي طبعا بتأثر العمر. لو كان عم بيأكل كل يوم عسل وكل يوم أحلى أكل عمره بيأثر، صحته بترجع لورا بسبب هذه الأمور. ومثل ما شايفين أحبتنا المستمعين ما بتستغني الحياة أنه الإنسان يتعرض لهيك أمور، لكن يكون في عامل ذكاء كيف الإنسان يطلع منه لنحافظ على صحتنا، لأنه بالنهاية لو الصحة راح ما عاد ينفع ولا شيء، لأنه هي اللي بتخلينا نطلع ننبسط برا، هي اللي بتخلينا نستقبل عالم، هي اللي بتخلينا نعيش حياتنا بصحة، نسافر نروح نجي نلعب كل شيء، كل هالأمور هيدي إذا الصحة منا موجودة فما رح نلاقي أي نقطة من هودي النقط.
0: فعلا فعلا هو أكيد الصحة مثل ما قلنا يعني شيء أنت تتمتعين به ونعمة من الله، لكن ما تحسين به إلا بعد ما لا سمح الله تفقدين هالنعمة هذه. لذلك يعني طالما احنا في بلد ما شاء الله يعني عمير على الناس، يعني ما مو خسارة كل 3 أشهر كل 6 أشهر أزور الطبيب وأعمل فحوصات عامة. وبشكل عام لما لا سمح الله أي نوع من الأمراض مهما كان خطر، لما يكون في بدايته فعلاجه يكون أسهل وأيسر، لكن أكو ناس لا ما أروح أنا ما بيه شيء. طيب أنت ما خسران شيء ومجانا والدولة نعمة عليكم بالميديكير، فيفترض أنه الواحد هذا. وبالنسبة للجانب النفسي اللي طرقتوا له أيضا هذا عامل مهم، يعني إنسان ما مفروض يظل يخزن يخزن يخزن وهذا كله يعني هم بعلم الطاقة يولد طاقة سلبية ويكون متكئب وعيد الماضي ويلف وكذا. لا عفى الله عما سلف ويعيش يومه، إذا يظل وراء سنتين صار وراء 10 سنين وراء 20 سنة هذا قاعد يعني يهيئ نفسه للأمراض من غير ما يحس.
2: ايه أكيد طبعا.
0: فجانب النفسي أيضا مهم بالعلاج ومراجعة الطبيب باستمرار. ومثل ما قلت اللي يخلي يزور لمريض بالمستشفى أو يأخذ جولة ذيك الساعة راح يشوف شو النعمة اللي الله سبحانه وتعالى منطينا إياها وإحنا ما حاسين بيها أو ناكريها
2: فعلا. إيه والله.
0: فاصل ونعود.

يصير خير ان شاء الله ونتلاقى يصير خير ان شاء الله ونتلاقى وإلا شوف السوى بي يا فراقي يصير خير ان شاء الله

أنا أبكي أنا أبكي وأسهر يخليني أني أنا أبكي وأسهر يخليني خلي يصبر لي يصبر لي بسيطة بسيطة بحيث أنا أبكي وأسهر يخليني خلي يصبر لي بسيطة بعيني

0: تاني وحده بالدموع احرق لخده وخلي يحس خلي يحس بدمعه الحراقه يصير خير
1: حب مضى ما بين قلبي وبينك
2: فقط على صوت الخليج

0: هي الثالثة عصرا بالتوقيت الفرنسي.
1: ليالي بشارة،
0: أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مسهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن على خلفية الإطالة في التفاوض بعد تصعيد عسكري كبير بين الولايات المتحدة وإيران، وفي وقت توجه فيه مفاوضون قطريون إلى طهران اليوم. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في وسط مدينة صيدا، وقوة في الجيش الإسرائيلي تحتجز عضو بلدية قرية حدودية. تصعيد باكستاني ضد أفغانستان يودي بحياة العشرات.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ليلا، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته هو الآخر أيضا قائلا اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق ويتعين عليها الآن دفع الثمن. جاء تصريحات ترامب في وقت توجه فيه مفاوضون قطريون إلى طهران اليوم في إطار جهودنا للتوصل لاتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال عنها سابقا إن التوصل لاتفاق بات قريبا. ميدانيا نفذت إيران صباح اليوم هجمات على قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت بعد ضربات أمريكية على أراضيها، محملة إياها مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أراضيها. والمزيد من طهران معك علي الباشا.
2: 21 موقعا أعلن الحرس الثوري استهدافه في القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن، ردا على استهداف القوات الأمريكية مواقع في جزر هرمز وسيريك وقشم ومدينتي بندر عباس وجاسك الساحليتين، وذلك ردا على إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية المتطورة. اشتباكات حيدت منشآت الطاقة والمنشآت الاقتصادية الحيوية، مما يشير إلى أن الطرفين أرادا منها اشتباكا محدودا لا يخرج عن السيطرة، وهذا ما بدا واضحا من خلال إعلان القيادة الوسطى المركزية الأمريكية إنهاء عمليتها العسكرية وبيان مقر خاتم الأنبياء الذي أعلن نهاية الرد العسكري ما لم تنفذ القوات الأمريكية غارة جديدة. عباس عرقشي وزير خارجية إيران حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد بقوله إن واشنطن رغم هزيمتها في المواجهة العسكرية قررت اختبار إرادة قواتنا المسلحة التي لن تترك أي اعتداء من دون رد. عرقشي الذي أقر بشكل ضمني بمسؤولية إيران عن إسقاط المروحية الأمريكية من خلال التأكيد على أن القوات الأجنبية في محيط إيران معرضة للخطر دائما، سواء عن طريق الخطأ البشري أو الحادث البسيط أو الاشتباك وتبادل إطلاق النار. خاطب القوات الأمريكية مجددا: إذا أردتم الأمان فعليكم أن تغادروا منطقتنا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: وأعلن مسؤول أمريكي أن جميع الصواريخ والمسيرات الإيرانية تم إسقاطها ولم تطال الأهداف المرجوة. في لبنان استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في وسط مدينة صيدا كبرى مدن جنوب لبنان التي بقيت بعيدا عن الأحداث، واحتجزت قوة من الجيش الإسرائيلي صباحا عضو بلدية في قرية حدودية وعاملا أيضا في البلدية، بينما وصلت إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان وأنذرت ثلاثة قرى بوجوب إخلائها تقع شمال نهر الزهراني الذي يبعد نحو 40 كيلومترا من الحدود بين الجانبين. والمزيد من بيروت معك نقول نصيف.
3: تواصلت غارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بتصعيد متزايد، وكذلك أنذار أهالي ثلاث قرى هي الغسانية وانصاريه وحنين الفوقة بالإخلاء فورا إلى شمال نهر الزهراني، في إشارة صريحة إلى تجاوز إسرائيل ما عدته إيران خطوطا حمرا حول الجنوب والضاحية الجنوبية بوقف الهجمات عليها تحت وطأة التهديد برد إيراني على الداخل الإسرائيلي. هذه الخطوط الحمر قالت إيران إنها رسمتها في 7 حزيران بعد ثلاثة أيام عليها، بدا كأنها ممحية بالنسبة إلى إسرائيل التي وصلت الليل بالنهار بغارات على أقضية صور والنبطية دون ما أن تقترب من الضاحية الجنوبية ما خلص مسيرات في سمائها. إلا أن إسرائيل أعادت تأكيد معادلتها هي أن أي صواريخ إلى الشمال الإسرائيلي سيقابل بقصف أحياء الضاحية. مع ذلك يثابر حزب الله يوميا وهو يشيع ضحاياه ومسلحيه الذين قضوا في الحرب مع إسرائيل على الإصرار في المضي في الحرب. اليوم كان دور نائبه إيهاب حمادي من بعلبك بالقول إن لا معادلة إلا معادلة التحرير، وأن لا أمان لهذا الكيان في شماله أو في غير شماله طالما أن جغرافية كل لبنان غير آمنة. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا يأتي قبل جولة مفاوضات جديدة الجديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 22 من الشهري في واشنطن. في تركيا اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده باتت مهددة بفعل هجمات إسرائيل على كل من سوريا ولبنان، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. أعلن حزب الليكود اليميني في إسرائيل أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة المتوقع أن تجرى في أيلول سبتمبر، في وقت أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين لا يؤيدون خوض نتنياهو الانتخابات، لكن حزبه ما زال يتفوق على قائمة معارضيه. في أفغانستان قتل العشرات في غارات باكستانية على 3 أقاليم تقع عند الحدود بين البلدين، قالت باكستان إنهم مسلحون. ختام نشرة الأخبار مستمعينا، إلى اللقاء.

وبنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأها مع خبرنا الأول، وداعا لتخفيض أسعار الوقود، قرار حكومي قد يرفع تكلفة المعيشة من جديد. تتجه الحكومة الأسترالية إلى إنهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود بحلول 30 يونيو حزيران الحالي، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ملحوظ في تكاليف المعيشة لملايين السائقين وقطاع النقل. وكانت الحكومة قد قررت سابقا خفض ضريبة الوقود بشكل مؤقت بمقدار 26 سنت للتر الواحد، وذلك ضمان حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الاضطرابات في الشرق الأوسط، إلا أن هذه المبادرة التي كلفت الخزينة الدولة نحو 2 مليار دولار ومن المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري دون تمديد حتى الآن.

وخبرنا التالي: احتجاز غير قانوني لمهاجر يكلف أستراليا الملايين، حكم تاريخي يربك الحكومة. قضت المحكمة العليا في أستراليا ضد الحكومة الفيدرالية في قضية تتعلق بالاحتجاز غير القانوني لأحد المهاجرين، ما يفتح الباب أمام متطلبات تعويض قد تصل إلى 10 ملايين من الدولارات. وفقد أصدرت الهيئة الكاملة للمحكمة العليا في العاصمة كامبرا يوم الأربعاء الماضي حكما لصالح المواطن النمساوي صفوت عبد الهادي، الذي وصل إلى أستراليا لأول مرة في عام 97 بعد معركة قانونية طويلة حول احتجازه في مراكز الهجرة رغم استحالة ترحيله.

شاهد أب وابنته ينجوان بأعجوبة من هجوم مسلح خلال وقت انصراف المدارس في سيدني. نجا أب وابنته المراهقة من محاولة استهداف مسلح وقعت بالقرب من مدرسة ثانوية غرب المدينة خلال فترة خروج الطلاب بعد انتهاء الدوام المدرسي. ووفقا لما أعلنته الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز، وقع الحادث 10 الأربعاء في منطقة فيرفيلد غرب سيدني، عندما كان رجل يبلغ من العمر 44 عاما يجلس داخل مركبته برفقة ابنته البالغة 15 عام بعد لحظات من اصطحابها من المدرسة. وأفادت التحقيقات الأولية بأن مسلحا مجهول الهوية كان يرتدي ملابسا سوداء ويخفي وجهه بقناع اقترب بشكل مفاجئ من المركبة وهو يحمل سلاحا ناريا في محاولة يعتقد أنها كانت تستهدف الأب بشكل مباشر. وأيضا خبرنا التالي، العفن في الشقة المستأجرة في أستراليا، متى يتحمل المالك المسؤولية وما هي حقوقك القانونية؟ يعد ظهور العفن داخل منازل المستأجرة من أكثر المشكلات الشائعة التي تواجه المستأجرين، وخصوصا في البنايات في البيئات الرطبة أو المنازل التي تعرضت لتسربات المياه أو ضعف التهوية. وقد يبدو الأمر بسيطا في بدايته، إلا أن تجاهل العفن قد يؤدي إلى أضرار صحية ومشكلات قانونية بين المستأجر ومالك العقار. فالخطوات الصحية عند اكتشاف العفن داخل المنزل ومن يتحمل المسؤولية والتنظيف أو الإصلاح قانونياً. وطبعا العفن هو نوع من الفطريات يوجد بشكل طبيعي في البيئة ويلعب دورا مهما في تحلل المواد العضوية، لكن عندما ينمو داخل المنازل خاصة في الأماكن المغلقة والرطبة يصبح مصدر قلق صحي حقيقي.

وخبرنا الأخير لهذا اليوم مطار غرب سيدني الدولي يحدد موعد الافتتاح رسميا وأسعار أول رحلة تاريخية تبدأ من 59 دولار. أعلنت الحكومة الأسترالية عن الموعد الرسمي لافتتاح مطار غرب سيدني الدولي المعروف باسم مطار نانسي بيرد ويلتون، وحيث سيستقبل أولى رحلاته التجارية للركاب في 25 أكتوبر 26. وكشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن تفاصيل التشغيل الأول للمطار الجديد، مؤكدا أن الشركة جي ستار ستكون أول شركة طيران تسير رحلتها ركاب تجارية من المطار عبر طائرة طراز إيرباص متجهة إلى جولد كوست، ومن المقر إقلاعها عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي لسيدني. وأخيرا لونا بارك في سيدني، وهي مدينة ملآة بتاريخية تقع على الواجهة البحرية في منطقة ميلسون بوينت شمال ميناء سيدني، وتعد من أشهر المعالم السياحية في المدينة. تشتهر بالمدخل ذو الوجه الضاحك الضخم الظاهر في الصورة، كما توفر إطلالات رائعة على ميناء سيدني ودار الأوبرا وجسر سيدني هابر. وأخيرا طبعا هذا الخبر الأخير معنا لهذا اليوم، محاولة ذبح تشعل احتجاجات واسعة بإيرلندا الشمالية واتهامات لمهاجر سوداني. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم مع موجزنا الأخباري لهذا اليوم، وعودة إلى برامجنا.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وفعلا يعني الشخص ما يقدر يتخلص من الماضي باستخدام المواد باستخدام المعرفة النولج اللي عند القدامة طبعا يفيد على الفيوتشر بالنسبة للجيل الجديد. كانوا في السابق يستخدمون الأشجار ويعرفون طرق أخذ المواد من عدها سواء من قشورها أو من الحليب الموجود في أو المادة الصمغية الموجودة طبعا داخلها كيف يعني مدون الأنابيب ويستخرجون هذه المواد كلها مواد مفيدة ممكن يعني تشفي أشياء كثيرة من أجسامهم وأيضا هي كخيمة نقدر نقول أو كعمود لاستقطاب كثير من الناس تحتها وأيضا بالنسبة للحيوانات الموجودة في الغابات. من ضمن هذه الأشجار هي شجرة الكابوك. شجرة الكابوك هي واحدة من أضخم الأشجار في الغابات الاستوائية ويصل ارتفاع حوالي 40 متر وتشتهر بجذورها الداعمة الفريدة اللي تنمو فوق الأرض ولتثبيتها في التربة أكثر فأكثر وطبعا إذا كانت التربة من ذات الرخوة وتنتج ثمارها ألياف قطنية خفيفة تستخدم في حشو المراتب والوسائد وأبرز خصائص شجرة الكابوك هي طبعا من الأشجار الموجودة في غابات الأمازون. يعني الموطن الأصلي هو نمو طبيعيا في الغابات والاستوائية المطيرة في منطقة الأمازون مثل ما قلت وغابات أيضا في غرب أفريقيا. النمو والحجم طبعا ينمو بسرعة والأشجار تنمو وترتفع ويمكن لأكثر حتى من 40 متر إلى 70 متر وبذلك تصبح كمظلة بالنسبة لباقي الأشجار وسط الغابة. لو جينا بحد ذاتها الجذور فوق سطح الأرض تشكل شبكة من طبعا من الجذور العريضة وضخمة وتعمل على إعطاء شموخ كامل للشجرة وتدعمها بقوة وطبعا تمنع سقوط الشجرة أيضا إذا كانت الرياح قوية والأوراق والأزهار مثل ما تنتج حلزوني بشكل حلزوني وتنتج أزهارا بيضاء وطبعا ذات رائحة شبيهة بالحليبية يعني مثل التقريب شبه الحليب. تقتصر بذورها لاستخراج زيوت من هذه بعد عصرها ويكون هذا يدخل في صناعة الصابون بطريقة مثل ما نعرف الناتشرال وأغلب الأفارقة أو المغاربة والجزائريين يعرفون هذا النوع من الصابون. طبعا كثرة الصناعات اللي نقدر نقول هي في البداية محلية لكن أصبحت هناك شركات تتولى هذا المنتوج وطبعا تعرفون الصابون أول مادة هي اللي تساعد على الصابون هو الزيت والزيت ناتشرال وهي رمز للتنوع البيولوجي وتوفر موطن لعديد من الحيوانات والطيور بسبب ضخامتها وانتشارها بشكل طبعا يطغى عليه الظل ويمكث عليه مجموعة من الطيور وبسبب حجمها وارتفاعها الشائق تزرع في مناطق طبعا بالنسبة للظل والزينة هذا كل ما نشوفه أكثر المناطق اللي هي بتكون بهذا الشكل ولكن تستخدم أيضا في الطب الشعبي وخاصة في الطب الأيوروفيدي
اللي هو في مناطق آسيا وأفريقيا، ونظرا لاحتوائها على مركبات نشطة للجسم، لكن طبعا طبيا ما وصلوا للنتائج اللي هي مثل ما يستخدموها بالطب الشعبي، والأوراق يغلوها وتحت ضغط لتخفيف، طبعا بعد شرب الماء شرب عصير هذه الأوراق يخفف من الصداع والدوخة، وطبعا تسكن السعال أيضا إذا كانوا طبعا يعيشون في المناطق المجاورة لهذه الغابات، وتستخدم كدهان طبعا لالتئام الجروح أيضا، وهذا طبعا استخدموه في أحد الأفلام الأجنبية، كان فيلم حربي، وفعلا وضع الأوراق وصفتها على جسم الجريح والتئمت الجروح، وطبعا بالنسبة للجذور يقطعوها ويفوروها أيضا ويستعملوها كمدر للبول للتخلص من الشوائب والحصى والأملاح والآخره من هذه المواد. طبعا هاي المركبات إلها ناسها، وهم سكان هذه المناطق يعرفون نوع الشجرة، ممكن أن يستخدمون أشجار أخرى لكن تظهر عليها نتائج السموم، لكن لهم نضج بهذا الموضوع. إذن هي شجرة الكابوك اللي كل يعرفها من الأشجار المفيدة بكل أنواعها بالنسبة للإنسان والحيوان، وأيضا لإصلاح التربة اللي تنبت بها هذه الأشجار الضخمة. وبهذا أعزائنا المستمعين كلامنا انتهى عن شجرة الكابوك، وإن شاء الله يكون موضوعنا تمورا يمكن يكون مفيد بالنسبة للمستمعين.

0: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجي وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم غدا الساعة 12 ظهرا مني أنا على الأرض أجمل تحية وإلى الملتقى
1: تحية كبيرة ومع السلامة
2: نتمنى لكم التحول العافية وباي باي

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.
3: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.